0: صدق فلما
1: ولا فهم
0: شباب سفلال توكي
1: فتوالي
0: وانت دك فلما ولا فهم توك سفلال توكي.

0: يدك فلما
1: ولا
0: شباب سفل التوكي
1: فدوالي
0: وانت دك فلما ولا فالك وكسف للتوكي.

كبرات سمعتنا سمعوز لكم ناي إلترا بروغرام بمعكنة CFCR 9.5 FM محلالف ناي ساسكاتون كوميونيتي راديو كبرات سمعتنا ناي لوم الاختلام بار مرعى أتو برهان دبساي مهند أغرسة أتو مهند دبساي مدين مس ويزرت عقستي برهاني لجولاي عصر تحالي تشعل عسران شدشتن قدام دحر قطريس عشدشتة أب 141 جوسيب أفينيو ساسكاتون which is up to Curling Club up to the land of the YouTube Adam Tukhumun Baar Nafsiher Dabasai Medin Misba Alti Betu Wezoro Miskala Abraha Komun Ato Brahane Bolwai Misba Alti Betu Wezoro Minnet Uqbazgi أبزي أبانان حقوسنان كلكم مسانا حبيركم كتمسيو بخبرين عدم يبلون

كبرات سمعتنا السمعو ذلخم ناي إلترا بروغرام بمعكنت سي اف سي ار تس انا طبعها مشت اف ام زمحال عالف ناي ساس كاتون كوميتو ليد كبرات سمعتنا بقر ناي رومي مل اختنا ملع اتو مهنت دبساي مدين مس ويزر تعقستي برهاني نجولاي عصر تحالي خلتشحن عسران شدشتن كأدام معلتيز عشدشتة دعر قطري أب 104 حدن جوسيب أفينيو ساسكتون which is Sutherland Club أبو عدوم تخون بار أبزي أبوانا حقوزنان مسانا عبيركم كتو علو زولو نفسي هر دبساي مدن مس بعلت بيتو مسكرا أبرهان كومون أتو أبرهاني بلواي مس بعلت بيتو منت عقبازجي أبزي أبانان حقوسنان مسانا حبيركم كتمسيو بخبرنا عدم يبلو